إذا دعوا بلا أي هنالك وإذا دعوا لا دعوا ولا إذا هو هي أهين الأكل.